هلا يا سيدي، هلا يا سيدي. ليش ما بتجيش علي؟ والله طلع اسمي زي هيك، يعني طلعونا وحطونا في قسم خاص فيما في النقب ولملم، وكل البدن يطلعوا في قسم. وبدنا هذيك الليلة ظلينا عدونا بيت ثلاث مرات، وقالوا أنت بتحب بالنسبة كيف أنت يعني موافق للسلام، يعني أنت بتحب السلام ولا لا؟ قلنا لهم إحنا إن شاء الله محبين للسلام. قالوا بالنسبة إنه هاي في سلام ماشي. قلنا لهم إن شاء الله بيصير خير، كل شيء كل واحد له حق يتصرف. قالوا بالنسبة سووا هذا الكلام، اللي وافق عليه إنه يعني موافق للسلام.

يا هلا سيدي يا هلا سيدي يا هلا سيدي يا هلا سيدي يا هلا سيدي يا هلا سيدي يا هلا سيدي. هلا يا سيدي هلا عندي هلا يا سيدي حبيبي ليش ما بتجيش علي؟ هذه تاكل هذا مو سهل والله. امبارح طلع اسمي زين بعدين طلعونا وحطونا لا بالنسبة للجوهر اللي حطيتي وافق على انه يعني